Adidi, Radio Diwa, Radio Diwa, Air Diwa, Radio Diwa, Radio Wahda. نقول لك شي حاجة ولدي، راك في الراديو ديوا، راديو ديوا، راديو وحدة.